0: ده صح.
1: وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح. عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح.